with a very, very happy and a pleasant and a joyous Eid. May Allah tabaraka wa ta'ala remove the difficulties and the hardships and the problems of, that the Ummah is facing throughout the world. May He cause the winds of Hidayah to blow throughout the world. And may He give us the tawfiq to do all things that are pleasing to Him and His beloved Nabi. And our beloved Nabi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa akharu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر يرفع بالطاعة أقواما ويدع بالمعصية آخرين الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب الفاطرين الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين الله أكبر ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان مخبتين وصابرين الله أكبر ما قرأوا القرآن وباتوا لربهم سجدا وقياما ساحرين الله أكبر ما ازدهمت بهم المساجد مصلين وذاكرين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولفضله سائلين وعلى نعمته شاكرين الله أكبر ما ذكروا بصيامهم أحوال البائسين وواسوا بزكاتهم الفقراء والمساكين وخرجوا يوم العيد مسرورين يحمدون الله ويهنئ بعضهم بعضا بما ناله من الأجر العظيم والفضل الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله هذا يوم يوفى الصابرون فيه أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون ويكرم الرحمن فيه عباده بالفضل العظيم على ما كانوا يصنعون ويباهي بكم أيها المؤمنون ملائكة السماء وأنتم في الصلاة خاشعون وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ومن الصيام خارجون تمتثلون قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بعض الناس يشمر في طاعة لا طيلة رمضان ويقيم الصلاة ويذكر الله كثيرا ويقرأ القرآن ويقلع عن الشر وما كان عليه من الفسوق والعصيان يطيل الجلوس في المساجد ويحضر الجمعة والجماعة ويقبل مسرعا إذا سمع الأذان فإذا كان ليلة العيد ترك الخير وأعطى نفسه من الشر ما تريد وعقد حلفا مع الشيطان معاقدة على السوء باليد والقلب واللسان الله

ولله الحمد. فيا معشر الإخوان اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

निकल सके मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم. اے میرے رب کریم, اے میرے رب کریم, مائی بلوڈ اللہ, مائی رحیم اللہ, مائی کریم اللہ, موسٹ فورگیونگ اللہ, موسٹ کمپیشنٹ لونگ اللہ,

مديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Samir Jones, in the presence of all those who are present here as witnesses, and in particular Ismail, Jamal and Ahmed Khan, I declare Warda Khan married to you for a mehr or dowry of 3,000 rand in cash. Do you accept Warda Khan in your marriage as your wife? Say, I have accepted Warda as my wife. Barakallahu lakuma, baraka alaykuma, wa jama'a baynakuma. Khaira. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ادم وحواء عليهم الصلاة والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ابراهيم وهاجر وسارة عليهم الصلاة والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، میاں بیوی کے دلوں کو محبت اور الفت سے جوڑ دے، خاندانوں کے آپس میں محبت نصیب فرما، ان کو ہر قسم کی عافیت سلامتی نصیب فرما، آفات اور بلیات اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا اس نکاح کو ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، میری مبارک بھی ہو سکتی ہے.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

يرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت.

الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن

وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن

عمله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة

الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Allahumma kiram, our respected brothers, our sisters of the madrasah, our receivers. Your coming of weather is an indication of your muhabbat and love for Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And also this part of the time after Maghrib Salat, when most people are having their supper. So may Allah ta'ala reward you. Tonight's majlis will be

بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء